بتقدر ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيصفو وسمع فاني انما خايا منين ومنين ما تجيني بو ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيصفو